0: مالي نبي برالالن زواس فيرا بتميجر سكار اندرو نيس كي بيركلية
1: Pues mi malo, Sira.

0: ولا بيبر العالم زواس فيلا بتبعير شو كارن درو ليش كبرك ليه
1: Uzmi malo sira.